0: بعد جمع بهين 20 متر يا عم ثلاثة انفار متصوبين هم قالوا ثلاثة قال لي بعد الجامع ب 50 متر ابو هين جامع ابو هين
1: ابو هين صعب يبقى بعد ابو هين صعب انا بقول لك ابو هين صعب اي رضوان هان انت تطلع ابو هين تطلع منصور وتنزل منصور اما ابو هين صعب
2: اطلع اسعى شغل سيارتك

0: نروح نوران. روح روح روح روح خلاص.
1: روح. ما؟
0: خبط.
2: هذول مركز الرماية مركز ثاني هنا. السلام عليكم. وين يا فتحي؟ بالحضن بالحضن يا فتحي بالحضن بالحضن بالحضن يا فتحي.
3: كيف حالك؟
2: الحمد لله على السلامة. كيف حالك؟
3: أمورك تمام إن شاء الله؟
2: الحمد لله رب العالمين. وين أبو منذر؟
4: أبويا جاهزين.
2: السلام عليكم. وين سمكة؟
5: أخبارك؟
2: سلامات كيف حالك؟ منورين الشباب. الله أكبر. الله اكبر. عاد العيزة ابو احمد.
3: ايش اخبارك؟ الحمد لله على سلامتك.
2: ايش اخبارك؟
3: الله يكرمك ويديك الصحه.
2: كيف امورك؟ ما زال ابراهيم بريش بعيد عنا، احنا بخير. هيو ما زال ابراهيم بريش بعيد عنا واحنا بخير. انا عطام سلام. وين ابو المنذر؟ والله ده الحمد لله سلامة توفيق.
6: قول ليش سلامتك؟
2: ألف سلام عليك.
6: قول ليش سلامتك؟
2: طب سنيش توفيق.
6: قول ليش سلامتك؟
2: خبط حدا ولا على الفاضي؟
6: دبع دبع.
2: ألف سلام عليك. ألف سلام عليك.
7: هي القصة صارت بدها نستشيرك فيها.
2: قول يابا. عليه الصلاة والسلام.
7: هذول الناس انقصف بيتهم عند الحزام الناري تبع امبارح في الليل. اليوم الصبح
2: اللي عند الشاطئ؟
7: اللي في الشاطئ اللي على اللف اللي على الجول.
2: اللي عند المحطة.
7: بوجه البحر. كل القذايف تجي فيها
2: اللي عند المحطة؟
7: وانت رحمة البحر يا زلمة.
2: الخشم.
7: ليت بقول لك الشاب اخته موجودة باتنين، سامع صوتها باتنين يعني. ما قدرش اقولها بسبب الردم الموجود والخزانات والامور هذه. انا ضد الطواقم، يمكن يتصور
2: خطر. خطر.
7: احنا نطلع موكب مع الاسعاف في الجيب.
2: احنا جاهزين، بدك نطلع نطلع.
4: يلا موكب
7: وقع.
4: موكب
2: يلا يلا
7: جهز حالك.
8: ثلاثة
7: عشر ثلاثة
8: على السماء.
2: يا فندم
9: شباب هي طو حذر، اشتغلوا بحذر.
2: حذر جدا.
9: اي حاجة بتخب تشكل خطر على الطواقم تسحب
2: للطواقم. اسحب مباشرة. تقلقش تقلقش.

0: عارفين مش عارفين
1: مش كلكم تعالوا والله يا رباه
2: تفضلوا
1: ارجع بتشجع ارجع بس ارجع
3: ازعق لك صوتين حد سمعني اطلع بس
4: شاغم شغال جاهز انا يلا يا شباب
5: زعقنا عليه في حدا عايش رفعنا
6: ورا جامع سعيد الصيام في بودرون
4: ورا الجامع
6: ورا الجامع
4: طب وصلك انت غدنا
6: في بنادمين تحت
4: ورا الجامع
6: والناس بيستنوا فينا هي عند الجامع
4: طب يعني كنت انا غاد
6: هذا الكلام قبل ساعه
5: وصلنا الشط
7: احنا نلعب وندور على النجار مين
5: هيك والله وصلنا الشط
8: جينا احنا ممنوع نجار لكن احنا ما بنسيبش حد
5: وصلنا الشط
8: وصلنا للأسفل وين الدم؟ فتشنا كل المنطقة عند الدم؟
5: بيجي فيه
8: كيف تطار اللي عليها من رب الله فيكم
5: الحسن هذا عملنا العليم
8: هنا دخشينا دخشينا بربع
6: في روح طيبة لو قلنا نموت بدنا نطلعها لكن مدامها شهيدة
5: خشينا لها خمس تنفار ومقا
4: احنا كنا في مهمة في قريبة في حوالين بيتي وإلي حوالي تقريبا 20 يوم ما شفتش الأولاد يعني
9: جاي شارع الأبراج
4: أوه محمد والله تعال على الشارع هو شوف تعال شوفه
9: سلام
4: يا الله ماشي
9: جيد يا أربعة أطفال
4: وين حبيبي؟
9: توجه من الشارع أبراج برشلونة
4: وين يابا؟
9: توجه من الإسعافات الشارع اليمين
4: أمون أيوش كيف حالك؟ وين عبيد؟ وين حبيبي؟ الله يرضى عليك. أنا يابا أنا حبيبي أنا يابا حاضر
10: يابا
4: الله يرضى عليك. كيف حالك حبيبي؟
10: هذا
4: بسرعة. الله يرضى عليك. وين يا مولا؟ تعال تعال تعال تعال تعال تعال بوسيني هاتي بوسة الله وين يا ابو كيف حالك؟ ما الله كيف حالك؟
10: خذ هذا كيف
4: صحتك؟ السلام عليكم
10: على حالك
4: الله يرضى عليك خذ علي هاي اثنين شيكي هاي اثنين شيكي
10: خطية يا أبو برقبتك
4: وين محمد؟ محمد بديل هيا بديل هيا بديل هيا خذ خذ محمد يابا وزي مع أخوتك ها وزي على البالي يلا يابا باي يلا السلام عليكم السلام عليكم روح يا حبيبي يلا يابا الحمد لله كل حال Thank you.
0: الشرطه جيت طالع
4: ربنا يحفظهم يا رب.

0: والله كلهم لا خلاص لا لا هات لك باكيت والله هات لك فور باكيت ترمز ما كان الباكيت اللي فوق هذا هات يعطي لك باثنين يا سلام لا بدي اغسل يدي وسخين
1: انت ايش تسوي
0: تفضل
1: اما الوصول الاخر شارع عسكر الشاطئ الزمان الاخر واللي بيجيب لكن الجيران بيقول لهم يدار مطير عندنا في ثلاجه
2: الشارع وما في خطا هذا هذا هذا
0: هذا اطلع في اسعاف طلعنا دخلنا الشارع عشان لو في شظايا ما تجيش علينا. في اصابات شيء؟ صحيح استهداف استهداف منزل لآل عاشور استهداف منزل لآل عاشور بحاجة لسيارة إسعاف على وجه السرعة من طرفك. جيد وجود شهداء على وجه السرعة الإسعافات حاجة كثير. على وجه سرعة على وجه سرعة من طرفه يا وسام
3: شيلوا شيلوا شيلوا شيلوا شيلوا يلا شيلوا شيلوا افتح افتح لي افتح
4: افتح ابعد بغنيمه
3: حط حط ورا حط ورا حط ورا حط ورا حط تعال تعال هاتوا هاتوا هاتوا هات على رجلي هات على رجلي هات على رجلي هات على رجلي
5: ايش علي علي اطلع السياره هاي
3: ايش اطلع
5: اطلع السياره
3: اطلع يلا اطلع اطلع اطلع اطلع اطلع
5: علي اطلع السياره
3: اطلع بخير يا عمو حبيبي صح انت انت بخير انت بخير حبيبي رجلك خلاص افردها افردها على الطبلوب تلف على الطبلوب ايوه افرد افرد افرد

0: هناك بالراحة بالراحة
1: بالراحة عشان متعلق معكم من ورا مؤمن مصر. براحتك براحتك انت على هيك عبد الله.
0: ايش مصبوط معك؟ انا زعل قدس، انا زعل قدس.
1: لا لا لا لا في اطلع شفا على الشفا على الشفا على الشفا على الشفا على الشفا على الشفا. اسمع هات اشي، هات قمت له هذا بينزل دم من ايده كثير. اه في وريد، هات الاشي قمت بيه بسرعه، هات اشي قمت فيه بسرعه، امسك ايده بتنزل كثير. ارفع ايوه ارفع ارفع شد شد شد شد شد اضغط على هادي، اضغط على هادي، شايف هادي؟ هيا هيا هيا اضغط على هادي، اضغط. لا هيا هيا فتح هادي
0: شوية بس.

0: ما تخافش ما تخافش ما تخافش، هاي شيل شيلها، خلي براحتك براحتك. ايوه ايوه بالراحة بالراحة بالراحة بالراحة بالراحة بالراحة بالراحة بالراحة. انزل انزل انزل انزل. بالراحة، هذه ايده من هنا.
1: يعني ماشي ماشي ماشي.
0: دكتورة دكتورة، ايده من هنا بتنزل دم كثير. طلعي هذه هذه هاي هاي هذه كانت تنزل دم كثير، والفخذ عنده من تحت كله رايح. الخلفية عنده راح دكتورة.
2: هاي هاشم 2 ونادي هلال 2، حين الاستهداف كانوا خاصات الانقاذ موجودين في المكان. عبد الله ابو غنيمه انا نزلت عند مصلى، بس تاكد من باقي الشباب ايش وضعهم. مين اللي بده الاسعاف؟
0: صعب. اطمن على اهلك في المنطقة نفسها. اهلك في المنطقة اطمن عليهم.
3: يا اخي الله يرضى عليك امشي. يلا يا عمي.
4: هذا بطنه مفتوح من الصابر. يعني مسؤول الكترونية.
2: نروح معه.
5: مؤمن مؤمن اطلع اطرم بالدغمه اطرم بالدغمه.
0: وين في صار في قصف ثاني؟
5: عرفها وين؟

0: Yapmış.
1: مش هتفلح؟ يا الله يا الله
2: يا رب يا رب يا عم
3: الله
4: في لسه ولد لقدامه في ولد لقدامه
5: ميت امسك امسك امسك خد هاي هذه امسك هاي خشبة يا جماعة خد هاي خشبة اقص فيها امسك هاي خشبة اقص فيها يا معلم هاي خشبة اقرص فيها
6: عندك نهارة نهارة مطرح حالك مطرح ايوه في الخشبة هذا اقرص وتطلع لحال
7: يلا
6: يلا واحد يلا واحد يلا واحد يلا واحد يلا واحد يلا واحد يلا واحد يلا واحد يلا عاش
8: يلا واحد يلا واحد يلا واحد
1: يلا واحد يلا واحد يلا واحد
8: يلا واحد يلا واحد يلا واحد يلا
9: واحد يلا واحد يلا واحد يلا واحد يلا واحد يلا واحد يلا واحد يلا واحد يلا واحد
10: يلا واحد يلا واحد يلا واحد يلا واحد مش الاولاد هذول المظلومين بس رجيه هدي تطلعوا ولا حاجه ولا حاجه ان شاء الله
9: طلعت ابنك فيديو بس
10: خليك بس خليك خليك خليك بس تلاقيش يا حاج
1: يلا يا مؤمن يلا يلا خلص اصابه ولا ايش هذا
11: عارف انا مش هديني
12: لا بسيطه
11: في غيرها في صغيرة أصغر
12: حتى في موجود في المرة هنا معاك بس بدنا نجرب
11: لا معلقين سيبك من المعلقين عرفناهم بس
13: هاي دفاع مدى جايهم هاي دفاع مدى
11: مصابين
13: طب هلقيتها
12: هذا المعلقة بتستنجد
11: مصابين عارف مصابين لقيتها هنا
13: طب بحر يا
11: عم بوجيه بوجيه شوف
14: هات الحالة معك اسمع حال معك
11: كويس انا معي حالات
14: هذا شو حالة
11: هات الحالة هات الحالة
13: اسمعوا يا
11: خليك معه
13: محمد هات
11: بدك انقاذ
13: ايش وضعه هذا؟
11: مش عارف يلا بسرعة يا شباب
1: يلا يلا
11: فيش وسع معايا فيش وسع معايا
13: اسمعوني
11: معايا اسمعوني على الشفا
14: خليها معايا
11: اسمعوني على الشفا معايا اصابات الاسعاف ومعايا جاي في الاسعاف بدي اسمعوني على الشفا انت
14: طيبين طيبين
15: عاش يا زلمه
6: شادي بنتك تطلع معها بالاسعاف
11: بقول لك ما طلعت
6: ما تطلعش بقول
14: لك وين تروح بنته
6: مش صح يا عم تطلع
11: معايا
6: عم
11: شادي يا مؤمن يا مؤمن يا عم روحك مكسوره المره
6: عصام عارف المكان بالضبط نروح عليه
9: اي عصام يلا يا عصام عصام

0: Jewish players and British soldiers competing under the name Palestine made its international debut in the qualifying rounds. Though it carried the name of the country, it did not represent Palestine's Arab majority.
1: في 1934 نظمت إيطاليا كأس العالم لكرة القدم. الكأس العالم الأولى 1930 كانت في أوروغواي، بعيد جداً جداً، السفر كان في ذلك الوقت صعب جداً وما فيش طائرات، فكان السفر غالباً بالبواخر، فلم يشارك أي فريق عربي أو أوروبي أو هم في تصفيات، بس اتلعبت النهائية.
0: In 1934, the World Cup came to Europe for the first time. 32 nations entered, but only 16 would qualify. Across Africa and Asia, the World Cup qualifying competition produced two contenders for one place at the finals, Egypt and a team entered as Palestine.
1: أقيمت بينهم مباراتين ذهاب وإياب لتحديد مين فيهم يوصل إلى نهائيات كأس العالم ممثلاً لإفريقيا وأسيا معا. المباراة الأولى أقيمت في مارس 1934 في القاهرة في ملعب الجيش، كان الملعب الرئيسي في القاهرة اسمه ملعب الجيش.
0: Egypt only discovered the team's makeup when the players arrived in Cairo. Although they had entered as Palestine, the side was overwhelmingly Jewish.
1: الإداريون يهود، المدرب يهودي، كل اللاعبين بلا استثناء يهود، الأسماء واضحة. ليفي، لوندمان، كيلهان، ولا اسم فيهم عربي، ولا شخص فيهم عربي، ولا شخص فيهم يتحدث اللغة العربية. كله يتحدث إما العبرية أو الإنجليزية.
2: Obviously, the 1934 team that plays in the World Cup qualifiers is exclusively Jewish. There's no doubt about that. It's an exclusively Jewish team. I mean, it's impossible to imagine, given the politics of the moment, that it would have been anything else.
3: But there was a 1934 World Cup, and again, the Maccabee, posing as a Palestine Football Association, wanted to take part. They couldn't do it purely as a Jewish side because they'd already promised that they would be a sports organization for all of Palestinians, all Palestinians. So the 1934 Palestine football team that played a qualifier for the World Cup in Egypt was mixed. It wasn't purely Jewish. It was nine English soldiers and five members of the Maccabee.
0: Egypt could not simply refuse the official qualifier without risking sanctions. But what followed was a choice. The hosts did not merely play the Jewish British Palestine team. They welcomed them with ceremony, speeches, and even an additional friendly match.
1: مصر فازت 7-1. في اليوم التالي الاتحاد المصري عمل حفلة تكريم ضخم جدا للفرقة اليهودية في فندق انتر كونتيننتال في القاهرة، وتبادلوا كلمات الترحيب الشديدة جدا. في نفس اليوم هنا التكريم للمسؤولين، وفي الأسكندرية مباراة ودية للفريق اليهودي مع منتخب الأسكندرية. انتم كاتحاد مصري اكتشفتم بالصدفة ان هذا الفريق يهودي، وتأكدتم ان هذا الفريق يهودي، وكان يجب أن تشاركوا في المباراة الرسمية لكي لا تعتبر وصمة عار أو انسحاب أو عقوبة. فإذا كانت مشاركة مصر ضد منتخب فلسطين اليهودي إجبارية، ولكن إقامة مباراة ودية مش إجبارية.
0: The second qualifying match was played in mandatory Palestine at Jaffa's Palm Ground, a dilapidated pitch that later became the home of Jewish football club Hapoel Tel Aviv. Built to hold around 1,000 spectators, it was packed with an estimated crowd of 10,000, including Palestinians who had come to see the Egyptians beat the Jewish side. Egypt won

0: 4-1 and sealed their place at the World Cup.
1: بنهاية المباراة وفوز مصر 4-1 وتأهلها، الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللي هو اليهودي نظم لمنتخب مصر مباراة ودية مع منتخب أندية تل أبيب، بالاسم بقى منتخب أندية تل أبيب، وأقيمت المباراة والمنتخب المصري شارك.

0: Despite occupation, war, and exile, the Palestinian national team continued to grow. Over the years, it has carried the flag into World Cup qualifiers, competing internationally against the backdrop of the realities on the ground.
1: هو الحقيقة كان على قاب قوسين أو أدنى من التأهل للدور الثالث المؤهل لكأس العالم 2026. آخر دقيقة من الوقت المحتسب بدل الضائع من مباراته مع منتخب عمان والفلسطين المتقدمين 1-0، ضربة جزاء تعادل بها منتخب عمان وصعد على حساب منتخب فلسطين.
0: So the World Cup dream fell short of becoming reality. But Palestine's campaign proved something deeper. Forged through loss, dispossession, and statelessness, this team has shown it belongs on the international stage and that one day it hopes to carry Palestine's name to football's greatest event.

0: الواقع يعني
1: اليوم زي بكره.
0: واو، وين بدك تروحي؟
2: بابا.
3: واو،
0: شايف مانت الحرارة زيادة في جسمه.
2: يا بابا.
3: يا عيني يا عيني يا عيني.
0: ها حكيم، يلا مهند افتح لحكيم وصل هيا. حكيم على الباب. حماتك بتحبك، عمالنا غلينا القهوة. حطيت السيروم؟
4: بالله يبارك فيك، خلص الزلمه تبع الاجار عنه لخمني.
0: عبيد، في ناس بتعرفهم ولا بدنا نشوف حدا لسه؟ حالات
5: بنشوف بنلاقي يعني كل هناك
0: في ناس، يعني بدها تنزح وفي ناس بدها تضل.
5: ما اكيد، بس انت بدك اياهم بسكبه مثلا؟
0: لا يعني انه عنده نوايا، يعني مو لسه ما بداش الاوامر.
4: انت لقيت انتوا المكان اللي انتوا فيه تجمع بتلاهي ولا كله مشاهد؟
5: لا الاغلب بتلاهي.
0: هو كمان احنا مع يعني محررة بدها ناس بدها تضل وناس بدها تنزح، فهناك بتلاقي تنوع. ايش رايك انت تلبسه؟
6: ايش؟
0: بعدين هناك بتعطي وانت حطه.
6: انت ضحكت من حبتك لقيت.
0: يا الله عديم الفائدة، بس ايش بدنا نعمل؟ شو تحطه بكيس اسود ولا ايش حكينا؟
7: خلص طاقية يا زلمة.
0: هو لو الناس بخافوش لكان لبسناه وطلعنا. بس اول ما شافوه كانك لابس
6: بيطردني.
0: لابس حزام تفخيخ.
7: عشان الكاميرات
0: لازمنا يا ماما نشتغل. ليش طيب؟
2: هيك بديش.
0: تكرهيه؟ ليش طيب؟
6: بتخافي؟
0: خاف منه، خاف من يعني بالنسبة لإلها هذا تشوف العمى ولا تشوفه. طب ليش؟ بدنا نخبيه ماما، نشوف إذا هناك يعني بلكي حدا طلع لنا يعني يحكي لنا مش ما تصوروش وما تصوروش، ليش مش لابسين ومش عارف كم حدا، لازم حدا يطلع لي وين بطاقتك أو أنا لابس أي شيء يدل إن أنا صحفي، فهمتي؟ مش عارف إظهر.
4: نركب يا بابا، انا بسلمها. بسم الله. ابي
0: بسمولها. طب حطك بليلة. هلا المشكلة خلص، إذا في تهمة طلعت صحفيين مستهدفين. لا حول ولا قوة إلا بالله.
6: امبارح واحد علي
0: ضرب. لا وبعدين لسه فريش، يعني أنس الشريف جديد لسه طازة الموضوع.
6: امبارح أول ما طلعت بالسيارة حسيت حالي رايح أستشهد، بقول له زلمة شو مالك؟ بقول له أنتم الصحفيين مطلوبين، بدهم يقتلوك اليهود. العمي طيب ماشي ايش عمل؟ ايش اقول له ايش سوى طيب في
0: حياتي؟ لا
6: المره قاعد تدعي، المره بنت ايش بدي احجي؟ الله يوفقك، الله يخليك، الله يحميك يما. يا عمي مش رايح اموت.
0: يا حرام. مشكلة انت انت انت ايش بدك تفهمهم يعني عن جد يعني؟ لما تحكي عندك 239 صحفي استشهدوا. يعني لو بدك تحلف وتحلف مليون يمين احنا مش مستهدفين، احنا مالناش دخل.
6: على الفاضي.
0: على الفاضي خلص.
8: سرايا سرايا سرايا
0: سرايا غزة سرايا.
9: أولا قبل كل شيء ارضى عنها كما رضي الله.
6: أنا غضروف في الديسك.
0: لا هذول ما مش مناطيد، هذول مساعدات الأمريكية.
2: المناطيد يعني؟
0: لا الأمريكية النقطة اللي تسريم. اللي فيها توزيع. أيوة.
6: المساعدات اللي بتنزل، الأحسن المساعدات الصورة صارت تطلع من الجو.
0: صح. صحيح
6: ضرب كثير دمار لانه مصورين اجانب بصوروا بيعملوا تقرير من فوق،
0: مع انه منع الجيش الاسرائيلي يعني
6: منع، بس بعتقد انه تجاوز صار.
0: بحس ان احنا من كثر انه سنتين تحت الاباده انا بحس بتعبنا. حالي كصحفيه يعني بطلت تعرف احدد هذه القصه
6: قويه ولا لا،
0: قويه ولا لا، بدها تتغطى ولا ما بدها تتغطى. يعني في قصص كثير احنا هي كارثيه، لكن احنا بطلنا شايفينها كارثيه لانه احنا عايشين كوارث يعني اوريدي. فبحس ان احنا بدنا عين جديده معانا يعني تنهلع وتدي ردات فعل طبيعيه، لانه عن جد احنا فقدنا رد الفعل الطبيعي. والله رد الفعل الطبيعي تجاه الاشياء والله منظر مؤسف. انت فاكر كيف كان المينا؟
6: شو
0: يعني من احد المعالم
6: ما يسر الله يخليك
0: المرتبه.
6: السلام عليكم، كيف العافيه؟
0: ايش مسوي؟
1: كنا اهليه.
0: من وين انتو؟
1: من بيت لاهي من الشمال.
0: احنا
1: ارض الصمود. مرقي.
0: اول شيء انا اسمي مرام حميد، انا صحفيه من الجزيره انجلش، وزميل عبد الحكيم.
4: اهلا بك.
0: عندك اولاد وعيله؟
1: ثلاث اولاد وبنات اثنتين، واحد متجوز وولد متجوز في الحرب. صاب ابو متجوز.
0: ايش اكثر اشياء بتتذكريها في هذيك الفتره؟
1: بتذكر القصف اللي كان يصير في بروسنا، ذكر الشباب اللي ماتوا تحت قبال عنينا، جوز الصاوب وابن الصاوب وابن ايده راحت. الحمد لله.
0: مين طخوا؟
1: اليهود. لا انا وينك اليهود طخوا.
0: بعد ما انت تجربتك ضليتي بالشمال وفي اوامر اخلاء اليوم؟
1: انا والله ما اقول لا بدي اكل ولا اشرب ولا شيء، يروحون على الشمال. الشباب الواحد يمسك من حبه رمل وياكل، لو اكلوا عاف.
0: طيب خلينا ناخذ بورتريه لها. و هذا ابنك الثاني. الف سلام عليك. الف سلامه. من وين من ايش صوبت؟
8: انا عارف زكي
1: بعدين حامل والله ويلها.
0: الله يعينك. متى شهرك؟
1: شهر
0: الحمل. سلام. الله يعينك. خايفه؟
1: يلا كريمه هي
0: كمان. ان شاء الله ربنا يومك بالسلامه ويهونها. شو ولد ولا بنت؟
10: لا بنت.
11: سمع اسم
0: المختار. ايش اسمه؟
11: سمع ابو مونه.
0: حتاخذ كل شيء. المحرر حتسالني عن تاريخ ميلاد كل واحد، مين كذا ومين كذا ومين كذا، وانت مين وهذه كنت مين وهذه ابن مين وهذا من وين وين ابوهم وين ابوهم. مديرتي في الشغل.
1: دور مين انت؟
0: حميد.
1: حميد؟
0: حبيبتي الله يسعدك. بدك تنزحوا يا جماعه كلكم ولا لا؟
12: ان شاء الله لا.
0: يعني بالنسبه لك انه ليش انه الجنوب كان اكثر امانا يعني او هيك؟
12: اكثر امانا بس كان اكثر عذاب. انا بالنسبه لي انا كان عندي عذاب.
0: رحت على الحلبات اللي هو
12: طريق الحلبات.
0: كيف كان طريق الحلبات؟
12: دبابات هي، طيران بفوقينا، يهود هي. طبعا
0: رفعتوا ايديك و...
12: رفعنا ايدينا بالهوايه. طبعا كان كم هائل من الناس، سلافي ضاعوا منا، بنت عمي صغيره كانت وحيده لاهلها ضاعت منا، بدنا ساعه وبنت تعيط بدها ترضع بدها تاكل بدها مش عارف شو. كنت عايشه الظلم والخوف كل شيء، وامي مش عندي بس كان نفسي اشوف امي وخلص. كنت دائما قاعد معي اعيط، اعيط على بنتي واعيط على حالي انه امي مش عندي. كانوا كل اللي عندي خالاتهم، امهم، عماتهم، ستاتهم، ابهاتهم يرن عليهم يجي عندهم. انا ما كانش لي حدا، كانت الا جوزي وحماتي ودار عمي. كنت دائما ارن.
0: وانت مش عارف اهلك ايش وضعهم؟
12: اهلي مش بعرفش ايش وضعهم. كنت دائما قبل ما انام او قبل ما احط بنتي في حضني وسرت يا رب اشوفهم يا رب اتواصل معهم، بس في خوف. في يعني في الثلاث شهور اللي كانوا كنت مش
0: اتصالات
12: اهلي كنت في المستشفى.
0: والله عارف بس رغم كل انه بحر قديش تالف
6: الا انه لسه خلص
0: الا انه الله يعطيك طاقة، الا انه يعطيك طاقة. لو هلا اليوم اجى امر اخلاء اطلعوا ايش بدك تعملي بجد؟ يعني
13: بدهم يطلع انا مش طالع.
14: اخوك اليهود
13: مع السلامه. انا مش طالع والله، انا مش مستعده اركب سياره ثاني واشيل اغراض ثاني وانصب خيمه ثاني واقعد في مكان ثاني.
0: مش مستعده.
6: طلع هان
0: يعني هم حيروحوا على الجنوب وانت حتضلي صامده هون؟
10: شفنا فيهم اشياء يعني العزيز في هند ال
14: احنا صدقي حنطلع لنا زي حمد هاي حمد سمسم حمد حوالين حمد
6: يا ليه ما نشوف الجو
0: تشتري ماي هات اجيب ماي مش قادره

0: طب شاطر حبيبي شاطر.
1: طيب
0: ماما اصبر حبيبي شاطر شاطر. استنى يا ماما. يلا اعملك سندويشة. انا اعملك سندويشة. هادي هادي احط هادي.
1: طيب
0: هادي احط.
1: احط.
0: هاي.
2: Yes, it works.
0: Yeah, hi, أنا آسفة.
3: Oh,
0: ما ينزل نشوفهم قديش بدهم خبز. لا تقول بالجوع اللي ما بلونا. طب ماشي هلا بدنا نشوف. هلا بدنا ننزل نشوف. ماشي.
3: لا
0: سلام.
3: لا.
0: اكيد خبزنا حيطلع احسن
4: ان شاء الله.
0: عدك شوف. صحه وعافيه. هات اوريك. هات اوريك. مالك يا ماما؟ ماله شو مال؟
5: مباراة الأطفال يوم
0: الجمعة. شو اليوم
3: الجمعة؟ هات خبزان؟ هات خبزان.
0: هو جوعان جوعان. خذ يا ماما خذ. هي اعطيه خبز. عادي بدي أنا يما. طب ما هنا خلصنا. هنا عدنا خلصنا. خلصنا. إنه جحيم. مش لازم موت. يا بنياس
6: المحررة بعتت ثلاث رسائل.
0: بعتت ثلاث رسائل. طلع شوف. فش بنياس هي السكرتيرة الدائمة. طيب اسمع بدي اروح اشوف وين هذول اللي
3: راجعوا. ماشي
0: 30 من البلكونة. طيب ماشي يلا ما هيني جاي.
6: ماشي
0: يلا سلام.

اليومين اللي راحوا في حركة نزوح يعني أكيدة من الشمال للجنوب. ليش طلعوا قبل الـ official evacuation orders؟ فأي ثينك إنه كويس لو نزلنا كمان مرة على يعني على الدير أو على الشارع وشوفنا الناس هذه الأوريدي طلعت. يعني نحكي في موضوع إنه كيف إسرائيل حاليا يعني is forcing people to leave من خلال الدرونز الكواد كابترز وهذا اللي هي الباد سميلز او السترينج سميلز او البومز اللي بيرموها بتخلي يعني الاشخاص انهم يستشعروا الخطر كتير وانه يعني يبعدوا عن هاي المناطق. قبل بيومين نفس المناطق كانت بتحكي عن يعني برضو بالشيخ رضوان في سيدتين أصيبوا وفي سيدة قتلت برصاص كواد كابترز. ترفع راسك بتلاقي الكواد كابتر يعني فوق راسك. يعني هذا يمكن من أخطر الأشياء اللي الناس اليوم بتخاف منها. موضوع إنه الناس جوعانة لا ضايل لأنه إحنا ما دخلش أي نوع من المساعدات. اللي دخل هو بضائع تجارية ثمنها مرتفع جدا وبحسب التجار اللي فوتوها بقول لك إنه إسرائيل بتفرض عليهم تنسيقات كتير غالية لحتى تفوت هذه البضاعة عشان هيك بتوصل للناس كتير بسعر جدا غالي. يعني وهم بيشوفوا هاي البضاعة وأطفالهم بيشوفوها بس هم مش قادرين إنهم يشتروها. يعني لسه بنحكي عن السكر مثلا كيلو السكر لسه ضايل بخمسين شيكل. هو وصل 400 شيكل قبل بس هو هلا بخمسين شيكل. ستيل هذا سعر غالي للعائلات.

0: لما كان بالقبل بخمسة شيكل أو بخمسة ريال مثلا.
1: You can never get used to this sound. It's always a reminder.

0: كل مرة بطلع من الشباك من هذا البيت اللي هو كان بيت عمتي، وفجأة تحول لمكان عايشة فيه وعيلتي وأهلي وناس يعني كتار حوالينا. يعني تقريبا هذا المفترق كان منطقة كتير حلوة مرتبة، فيها دوار بشبه منتزة، فيه أشجار. هاي المنطقة كانت زي فيها شجر وإنجيل، ومكان كان مرتب ولطيف وإطلالته حلوة، وكان هادي كتير ورايق. ف بتحول يعني لمخيم وخيم، وناس بتعبي مية، وناس بتتزاحم وبتصف على الحمامات، وناس تانية بتكون بتستنى تكيت الأكل. بس واحد يعني تساؤلات بتخلصش، يعني عن جد هذا اللي عايشينه؟ عن جد هو هذا اللي بصير صح؟ يعني احنا صحيين ولا بنحلم، ولا احنا في كابوس، ولا ايش اللي بصير؟ يعني هلا حيكون ماراثون ركض من كل زاويه في المخيم باتجاه الماء.
1: يا سادة الفرشة لأخوك.
2: يلا حاضر، هاي ماما جبس.
0: إجا الشتاء وإجا همو هنا. الشتاء اللي فات فاكر العومة؟ عومة مش طبيعية كانت. عن جد كانوا ساكنين في بحر، تشتي وتنزل.
1: ريفة
0: واحدة. هي. هلا دار سيدك بس يجوا رح يتفاجئوا ان احنا هون. هم معاهم خبر بس ما عرفوش يعني ان احنا هيئنا الامور وقعدنا.
1: السلام عليكم.
0: اهلين بابا. كيف حالك يا بابا؟ شو اخبارك؟ امورك؟
3: الحمد لله.
0: هلا هلا هلا هلا هلا حبيبي يا ناس، حبيبي.
4: قصفة امبارح يوم.
0: كيف صحي قصفة امبارح؟
4: الناس بتنحرق بارح.
0: كيف الصوت عالي؟
4: صرنا نعيط، صرت عايدة.
0: في طفل صغير كان حرق كامل.
4: كانت بتصور زي هيك.
0: ورجيني.
4: كان يزيد وسلوم نايمين، لهم على السريع صحي وقفوا، كانوا نايمين صحي.
0: يا حرام. الخيمة اللي هناك، والله هذه الخيمة اللي هناك اللي عند ناحية البرج. خليني نكمل. كله في المخيم صار يجروا. هذا هنا قبالكم وهنا طلع. الصوت كيف كان؟
5: بخوف.
0: طور لما طفوه الناس.
5: صاروا ينادوا إسعاف، ينادوا إسعاف إسعاف.
0: الناس كانت بتنحرق يا ويلي. بيكو طفل استشهد في هذا ال طفل أبوه أسير وجاي لأهله بعد 13 سنة.
5: نرد على الله.
0: ما
5: في أخوان
0: صح مفزوع يا حرام.
4: أنا بعرف متأكد الصوت اللي عم كل واحدة مسكت حرامها.
0: شو ردوا؟
4: عالصالون شفنا الخيمة، شفنا ضوء برتقال وسلم، كان الفرشة على الباب برده بدون ما ينادى على أبوه ولا أمه على الباب.
0: يا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله.

0: Hello?
1: طلع
2: بس يا اختي
3: ضعفي كمان
0: شوي من المجاعة من المجاعة
1: مجاعة
0: والله مجاعة يا عمي
1: لا تنصح ولا لا تنصح
3: يا اخي خلينا نعمل
1: ولا تكبر ولا اشي
0: والله انه مجاعة مالك
1: انت ليش بتحطوها بلاستيك

0: طيران عادي الرياض يعني.
1: شغك كل الحكي عن إعلان كاتس تاع استهداف المباني السكنية،
2: يمكن على أول الزرقة هذا.
1: في ناس بنزحوا من المخيم،
2: بيطلعوا من المخيم جاد والله.

0: شبكات
1: ولا شبكة ولا حاجة، خلص خلاص كنسلت على الموضوع كله.
0: ايش بدك تعملي؟
1: مش عارفة، تعبت. مش راضي تشبك، قاعدة ضايل انط من الشباك.
0: المسؤولية.
1: انا بدي احاول بكرة انجز اخلص واروح، يعني بديش اضل.
0: خلص
1: الامور بتخوف، يعني مش سهلة.
0: ان شاء الله.
1: ما عارفة. يعني أول ما تخرجت من الجامعة فترة من 2012 و 2013 و 14، هذه 2014 أنا بتذكر كويس، كنت يعني أشغل مع أجانب فيكسر مترجم. أنا بديت مع الجزيرة في شهر 3 2018،
0: أيام مسيرة العودة.
1: أيام مسيرة العودة صحيح، كانت بالقطعة يعني. وعد ضليت ستيك في مجال اللي هو الريتن، هذا المكتوب، يعني الريبورتر من المكتوب. هو حلو ومرتب يعني، ودائما باخذ فيدباك حلو.
0: بس ضغط كثير، ضغط كثير.
1: فانا بشوف هو النقطه الفيصليه 2023 صراحه، يعني لما
0: بعدين اجت
1: وقتها حزيت في مشكله، حسيت في مشكله
0: مع الامومه، اجت مع الولد، مع الولد اياس،
1: مع ميلاد اياس كان عمره شهرين، يعني ورطه. والله كثير بفكر بالموضوع، بقول انا طب ليش مش قادره اتحرك. بعدين بتذكر انه يعني المجال نفسه اول حاجه بده طاقه، وبده يعني التقرير الواحد مش تقرير بنصوره وبنروح، اكتب، اعمل درافت، اعمل ترانسكريبشن، ترجم، افرز شو مهم وشو مش مهم. مثلا قصه منتظري المساعدات الايد سيكرز هي برضه كانت مهمه، تبعت شارع الرشيد لما كتبت أنا على الرجعة على الشمال، كان هذا المقال مؤثر.
0: صحيح.
1: هذا والله.
0: هلا. وين خاله؟
1: هلا والله. بارك.
2: هاي. سلمة. لا.
1: الله سعينا.
0: ياس. سلمة خاله.
1: إيه.
0: هاي خاله معاذ. جايب له حاجات ولا بجيب له؟
2: والله جايب له
1: إشي.
0: إيه. وهيك كيف بتفهم؟
1: مخدرات.
2: مخدرات. كم
0: بس؟ بنسم.
1: توما. توما.
0: ها توما مجا. ولك كتير هذه من وين؟ بتعرف بكم خش شرينا الجرام بشكل شريناه.
1: والله.
2: من شكل أنا شريته.
1: حطينا سن توما على هالقد طنجرة.
0: بكم هالقد صاروا؟ بكم هدول؟
2: هدول 50 شيكل.
0: 50؟
1: وش هاد؟
0: قديش وزنهم؟
2: هدول نص كيلو.
1: ممتاز هذا. هاي كنوز.
0: يعني هدول إلنا هدول؟
2: لا. هاي لا مايس
0: بس هذا اكبر.
2: لا يا عمي هذا شو اسمه
0: باكيتين،
2: زي هذا باكيتين هذول. حاسسهم هيضلهم داخلين من شارع النفق لسه
0: امبارح منطقه اهلي. الكواد كابتر نزلت في الدور، طخ في الدور بشكل عشوائي والله.
2: كانوا طخ بقر في عندي شاب عند لقبه تبع المجمدات. بقول في الحيطان
0: يعني حرفيا يعني لما تخيل انت قديش بده لما ينقل، قديش بده مصاري.
2: انا عندي تجارب يعني، وهي الناس بترن علي بدها شحون وبدها كذا وبدها عمال تنقل. نقلنا جزء والله. النقله الواحده كلفتنا 1000 شيكل تقريبا، نقله واحده.
0: وشوف
2: لسه لا ولا لما بيجي لا مش شحن، بس فلوكس ووراه اللي هي عربايه جر يعني عقلها. اخذ 800 شيكل والله.
0: حسب البنزين ما هو غالي هلقيته، وغالي السولر شويه على بهو النزوه. أنا أعرف.
1: حالات هاي.
3: حاد. يسافر.
1: ولا عمر 5 سنين. تخيل. وقتش عنده بدأ التدهور.
4: هذا قبل الحرب.
1: سوء الطالع.
4: هو هون ايام كان عمره يوم هو بعاني من الكلى.
1: هو كان من اول 10 كيلو.
4: 10.
1: ما بيتكلمش معي.
4: بيفهم. في اشي بيفهم.
1: بيتحرك بيمشي؟
4: لا بمشيش.
1: من الاول ولا
4: مشي؟ قبل كم يوم كان كثير تعبان كثير، لدرجة انه قالوا لي الدكاترة خلص ادعي له. كل خلص له في شيء، في امل للولد انه يعيش للصبح. كان على الاكسجين وكان حال كثير كثير صعبه.

0: حبيبي.
1: أنا أربع شهور في الدير، بنتي نزلت حالتها زي أول مرة، وزنها 5 كيلو، نزلت مع العيا 2 كيلو، ما ضلها على المحاليل، على المحاليل يعني بس.
0: طب إيش اللي خلى وضعها يتدهور خلال الأربع شهور هدول أو الخمس شهور؟
1: نزحنا من فانوس لهنا، أنا كنت أتابع كل أسبوع في ناصر يدوني 3 علب حليب علاجي.
2: يعني بنتك بدها نوع خاص من الحليب ومش متوفر، ولا هو ولا أي نوع تاني. طب هان في المستشفى بيعطوها حليب وبيعطوها؟
1: والله اليوم لسه أجا واحد متبرع مشيك الشعر وغزة حليب.
2: مناسب لإلها ولا كيف؟
1: أجرب معها.
2: بنوتة أسماء. إن شاء الله بتصير أحسن إن شاء الله. هذا والله متأثر
3: كثير، فهمان الورق وخلص
2: كثير لذيذ يا حبيبي وبين باي. فاليوم هيك ركزت على الموضوع هذا أكثر، يعني خليته إشي واضح.
3: خلص تمام.
2: قصة الدبدوب، ايش قصة الدبدوب؟
4: كيف والله الدبدوب؟
2: مين اللي حاطه؟
4: انا حطيته، حاطه قدام حولته ورا.
2: وين رايحين؟
4: ايه؟
2: وين رايحين؟
4: على الجنوب.
2: والله؟ خلص؟ من وين انتو؟
4: من النفا ورا.
5: تعال وش تسوي؟ وش هاي نطلع؟ احنا خايفين على حالنا.
2: هذا اليوم المنشور.
5: شوف
2: اليوم رموه انه
5: ايش شوف يا ابو جمال، والله ما حنا نطلع عين المنشور، والله ما حنا نطلع واحد من
2: دول. طب انتوا نزحتوا قبل هيك؟
5: هذا اذا نزحنا نزحنا من السجعيه، نزحنا من الشيخ رضوان، ونزحنا برضه على الجنوب، قعدنا سنه وثمان شهور مين في الشوارع. طب لو وقتيش لنضل هيك يعني؟
2: المره هاي ليش قررتوا ما تاجلوش النزول؟
6: يعني صار الاطلاق يخش عندنا،
2: فيش مجال، متوقعين انه فيش مجال.
5: هيك يعني هيك وصل
2: الرساله. فانتوا اخذتوا اغلب الاشياء اللي في البيت، اخذتوا هاي التانك، سجاد.
5: لسه حنرجع، هاي دوت
2: البطاطا حترجعوا. نقلتوا كل حاجه،
5: اخذناهم
2: اه عشان بس ما يسكرش الطريق. والله هم حكوا هذا الاسبوع حيصعدوا حيصعدوا.
7: لا وحاطين المستشفى الاوروبي برضه منطقة.
2: انت ملاحظ هنا البلوكات تشملش الوسطى؟
7: لا الوسطى معهم، من الوسطى للمواصل.
2: هذه وسطى؟
7: معقول؟ نحن ولا لا؟ بس كله كلام فاضي، لا منطقة امنة ولا منطقة مش امنة، كل نفس الشيء.
2: بالضبط. بس هي كيف المشكلة وين؟ انك يعني هي في هذه المرحلة يمكنكم المغادرة عبره بسرعة وبالمركبات دون تفتيش.
7: يعني المرحلة الجاية في تفتيش على كلامك.
2: يعني في حاجز. يعني هذه الحالة حترعب الناس.
7: السلام عليكم.
2: السلام عليكم. كيف حالك يا حاج؟ أخبارك؟ الله يسعدك، سلامتك يا رب. عادي.
8: عادي أمك أمي.
2: الولد بيحكي لي تضوي. الدنيا بتضوي. يا حرام. تحكي لي على الأم الصحفية؟ ما أنت فكر فيها، أنا في هذه اللحظة.
7: طب لو رجع فيك الزمن بتصير صحفية؟
2: بصير بضل. أصلاً يعني
7: مش تململتي لما جاوبت على السؤال؟
2: عشان هو اللي يعني عشان إحنا كوننا صحفيين هو كتير كتير إشي صعب، وما أعتقدش في صحفيين في العالم شافوا اللي إحنا شايفينه. طبعا. أبداً أبداً أبداً. يعني ثمن الصحافة في غزة كتير كتير عالي. عن جد إحنا بنحب البلد ومتعلقين فيها، وغير إنه أنت كمان تطلع على قيمتك كصحفي. أنا أشوف فايدة أطلع برا، وتحس إنك كمان عندك مسؤولية إنك تضلك تحكي وتتكلم وكذا. بس بلحظات كتير أنا عارفة كلياتنا حكينا بدنا نطلع، بدنا ننجو بحالنا، حكينا كتير وكتبنا كتير وعملنا كتير.
7: بس لما يجي وقت الإجابة بتحس
2: إنه تحس حالك لا.
7: لا
2: صح، بديش تكمل. بس بنفس الوقت يعني أنا بديش أندم، بديش أندم إنها جاتني هاي الفرصة وأنا قلت لا ولا ولا. مش لازم إحنا في مرحلة يعني زي ما بيحكي زوجي صراحة، بدي أحط التوب بريوريتي لحياتي وحياة أطفالي، ذات ست ما فكرش في إشي بعد هيك.
1: معقول هدول هون نازحين؟ ناس؟
5: والله كنا نازحين.
6: ايش يا عم الغلط؟ يا عم الركاب؟ المعروف وادي الفاهم يا عم.
5: استنى بنفهم قبل نطلع ولا بدناش نطلع.
8: بقدر اقعد هنا؟
5: لا لا لا.
9: هيني حسن.
5: بن ياس. بن ياس.
6: ايه؟
5: وقف النص.
6: وعين الله.
10: ما تبخل يا شيخ.
6: بدي احمل الركاب يا صاحبي.
10: خذني هات يا
6: اخي. يا عم خذه بحطه خشب، كيف بدي احمل مكانه؟
10: طب انا وين اطلع؟ بس انا
9: كلمنا. طحر شيخ شبيب.
11: وراكين الفيديو يا استاذ.
1: يلا كل سنة وانت قلبي كلي يلا What's that? It's a lion.
11: والله يعني بابا هذا من وين لايون؟
1: يلحقوني
11: It's a cat.
1: Yes. What's that?
10: هو مين بتعلم؟ بتعلم من ابوك طبعا منك ما شاء الله.
9: دور الزحمه بالصاف فوق لدوار الخرم سكره وهيك للكزيات وبعد الكزيات.
6: بس يا سيدي اسمع بقلط كمان بعد عند الابونسي.
10: اسمع لي
6: لا بروح
10: 100%
9: بس هذا من ثاني مراحل مش كرهانين احنا.
10: يلا يا عم روح
6: رجع شايف معلم رجع
9: حلونا يا باص طار واحد طاب عينك الله
6: روح
11: شلنا
1: استنى يا
10: استنى قدم ولا واقف خلاص
11: روح
10: والله لازم يبقى طلبها كامل خذها من هنا على الزواج ب 4 مليون 200 20 اطوار
11: اسمع 150 فقط
1: بس 200 منين خلص
10: مش معايا لفي بنزين 22
11: صفر بدك تمر بزوايد
10: وين الزوايد بالضبط عند النادي عند المصوصه عند المصوصه
11: عند المصوصه
10: اللي فوق شرقه
9: عند الاقصى
10: لا قبل
11: انا مش شارع هو تبع الاقصى بس قبل هيك يا راجل انا بدلك يلا يا ابو ابراهيم يلا
10: على 200
1: ماشي يلا سنة شوي سنة بس هيني جاية سنة مية تسلمي والله خد شرب إياس درجة على الناس بس
9: الله مبنشر العقل
1: حياتي شكرا يسلم ايديك والله ما عشان بدنا نتحرك شكرا استنوني استنوني صور
11: يا دلال بالمراية تنتين ثلاثة وهي هالفوقية
1: الله وديك وشك كمان طلع الو وعليكم السلام هلا اهلا خالد اهلا وسهلا منيحه والله منيحه كويس بعدين بحكي معك والله استنى شوي سلام الوضع بصراحه

So here I am on Rashid Street, the road, the coastal road that connects between the south of Gaza and the north of Gaza. Thousands of vehicles are in the on this street. It's already crowded with the vehicles evacuating people and their belongings to the south after the Israeli army today issued an official evacuation order, calling the population to quickly evacuate to the south. معلم يعني كان هنا من أصعب المناطق اللي ممكن نمر فيها. هذه منطقة تصنيع السولر الصناعي في غزة أو الديزل الصناعي. منطقة خانقة جدا. ماما سكري سكري سكري أنفك. يعني من المناطق اللي إحنا دائما بنشوفها على شارع الرشيد. حشي خانق جدا ومتعب جدا. شارع الرشيد يعني كمان بنشوف منه دائما الناس اللي بتتوجه لاستلام المساعدات من نيت سريم ومن مناطق المساعدات الأمريكية. كمان من خلاله بنشوف لفترة من الفترات كنا نشوف الناس اللي فترة الإسقاط الإنزال الجوي من يعني كان في ناس بتكون تستنى مظاهر الإنزال الجوي اللي كانت من الطائرات خلال يعني فترة المجاعة المستمرة على قطاع غزة. واليوم شارع الرشيد هو المرآة اللي من خلالها بنقيم حالة النزوح، كيف الناس بتنزح من الشمال للجنوب، لأنه هو الطريق الساحلي الواصل بين شمال قطاع غزة وجنوب.

0: وانت بتشربيها تخيلي حالك طالعه من عند مزاج.
1: اول رشفه قهوه بعد الحرب. ايش؟
2: مش خلصنا؟
1: ما خلصناش. مش عارف ايش احكي لك والله، خفت عن جد، توترت. المنوز اللي شفناه طلع الناس قاعدة و
3: مستنوا،
1: كله مستنى اشوف. قلنا هنا واقفين،
0: طلعنا وفي ناس نازحين اصلا في المنطقة هذه.
1: حاولت ترجعي؟ حاولت تمشي بالشارع ولا؟
4: ايه في ناس مشوا قابلنا واستشهدوا،
1: ضربوا عليهم.
4: ضربوا عليهم. على امل ان شاء الله انه بيتنا ما يكونش محكوم.
1: ان شاء الله يا رب.
4: الحمد لله، يعني احنا حمدين الله بالصلاة والضراء، بس احنا بنتفائل يعني انه ايه ربنا كريم يعني ويجبر بخاطرنا.
1: يا رب يا رب. انتم ضايعين يعني.
3: شوف هذيك الست اللي قاعدة
1: هون. هذيك على ضليت هون بالشارع. يعني انت بالشارع لك قديش؟ اسبوع 10 ايام
5: قعدت على البحر، رجنا قبل شوي طلعت جيت
1: هنا. فانت هلا مستعده بس ان اي لحظه يفتحوا فيها
5: ان شاء الله
1: بدك تروحي؟
5: ان شاء الله بكون موجود.
1: موجود
5: ان شاء الله.
1: زماني اللي كان بدك ترجعي على الشمال ولا لا؟ تستني يعني بتستني. Hi all, so welcome from Tabat al-Nuwayri area, which is the area separating between the south and the north of Gaza. As you can see here, dozens of people are stationed here waiting for the moment when the Israeli side announce to allow those people to head back to the north of Gaza. Most of the families and the people who we talked to, they said that they want to go back to the Gaza Strip these days. And just those people are willing to go back at any moment. All of them are trying just to watch the news and to keep themselves updated in order to go back directly. Most of them spend some days, more than some
0: days.
1: غارة. أنا طالما إنه الأمور متوترة، أنا شايفهن حتى غير عن الوضع جوا بالدير وبال فرق هان، الناس متوترين، الكل مستعد، حتى الاستطلاع هان كتير عالي وفي زوارق، ويعني واضح إنه
3: منطقة حرب.
1: إيه منطقة حرب هون. فأنا
3: كتير.
1: بدي أبعت للديسك إنه إنه هان ممكن إحنا نغطي إشي أو إن ناخذ المقابلات اللي أخذناها بشوي.

0: Back in Gaza, Muhammad had to leave his house once again.
1: At the beginning of September at 2025, we've had to evacuate from this area because this area got so dangerous. Bullets was coming everywhere. So we've had to go to the southern part of Gaza. We went to Deir al-Balah at that time.
0: When we filmed with him and his mother Amira in 2025, most of the walls of the family home were still standing. Now, only the bare bones of the building remain. So he lives in a tent with his wife and children in the street below.
1: This is the area I'm staying in. It's a place near my home that I used to live in. This is the tent. It's nothing like home, actually.
0: They do their best to maintain the rhythms of normal life. Their three young boys are the third generation of the family to be born into displacement. The schools are gone, but education continues at home. Muhammad helps them practice maths and makes it fun.
1: ست ايدين كل ايده كم اصبع فيها خمس اصابع كم بيطلعوا كلهم المجموع 30 15 وانت
0: 15 اميره محمد's mother has her own tent in another part of the city.
1: السلام عليكم. كيف حالك؟ ما شو أخبارك؟ كيف أنت؟ إيش بتجلي؟ عيال عزيز هذا.
2: قلنا يوم يومين خليها بلا أكثر أسبوع. لما أخذنا غير واحد اللي أخذته ويقولوا لا بدنا نرجع. نظفنا البيت حتى وسكرناه على أساس نرجع عليه ولليوم صرنا 3 سنين مش رجعة.
0: Amira has become more pessimistic about the future. Her fear of being exiled forever, like her parents and grandparents, is becoming a reality. The torturous living conditions have weakened her resolve.
2: دايما كلنا أمراض صرنا. البعوض أكلنا. الدبان مش عارفة أنا من وين نتلقاها تبقى ماشي رايح على السوق أنت بتكون خايف تشاهد قبل ما تطلع ضربوا حد جنبك استشهد فلان فيش استقرار لسه لحتى الآن
0: Amira carefully nurtures some seedlings in the narrow strip of soil beside her tent.
2: قليل يعني اللي بزرعه بتلاقيش كمان حبوب تزرعها انا يعني ابسط حاجه لقيت عندي نتفه حمص نتفه فول نقعتها وزرعتها وضل اراضي ولا ضل بيوت البنيه التحتيه قلبوها ما ضلش حاجه مش حياه ما بقول لك فيش معدمه الحياه كنا عايشين بس هلا لا مش عايشين احنا في مثابة انه ميتين والحار بيوم وليلة حتى بتحسها حترجع لانه هي بخبطوا لليوم وبضربوا ما بطلناش بالليل وبالنهار بضربه. عن جد صعب صعب كتير. ساعات بطلع النهار بقول يا ريته ما طلع.